0: كميسكون سماك شلات في لكنك أسكي الوابان هارم تسيب خنيان هيتشار وطان أما يكو تيمبي كاو كانسو منكا خيكرات أسيسيبك تحكيتين أكاسان جيتورا سانا إست أسيبك تحكو منكا بيتاقي ما ينمبي وكماتا هارم تأسيسا ستماي ما يمتنا كان بوقت نتاكيس بوشتوش تأسيس كالاكستان هالي لكي بان شلات في لكنك منكا واكسا توقيت خارم تتاب حبونيراك تولي من السينة جوي مامبي كون ألورا ونكامبيس هيتشورو بوقت أنياني أسكين أكساراراك بانساسين 19 de agosto كماخي وامبي هنك كيبوني و أكتا أستا تون كماي مران أورونا كاروسا توك تأراكشي هن أغوستو بحسي كوات خاص سبتمبر بحسي سا بوري نراكشي نو كما أسكارا كيني بيه هلات كل يكنا كهي سا جيكا سمانان كاسينا كمانا كارما يكو تيم بحج أروم تاوي بورت أني بخلاكس مانيا كورم هيك تاب تاسين يتوين أكاهم كاميسا سوت هيكو الهام وكما حاجيك تاب تراكينيا نو كتاكي خط هيو ماي مايا باقين شامنا كوكولات اراكينيا نو قد خاكو رسponsال شبانا كاتسا نيو يتوا ياتيبنا كساكا توقت اراكينيا نو كما خلو لكي بان هيلات ويلا كانا كهما نكروا ما حاج اروم تا بورت اني بخسبان مايا كوتين بي خلو لكي بان ساسي نو كما هيلات ويلا كانا كا ياتيبنا كا ماي مايا سكي وقلان تاب خانياني هيتشورو نيا بون لاتون كاملتونا كما كيب كبانا بس قاول تاتا
1: Aka ya te wina kawa wakta ya ta hichuru ta
0: Hichuru ta kistima ima ya tuwena kau hila tuila kana kutharaki pekrincha wena kaski kiparaki hichaman ham. Tata presidente Rodrigo Paz hupak kamsawa ya raki saraki uhichak seguridad ukaha utkani usi utata behiler hupataki tunka peska polisias hupana kawa ma resguardo ukan pichikan japani saraki uhupaha kutkan uchankama sa sawsawa ya pharakim. Ya kete wena kampi saranta kipunian hilat kula kana kahi sama biktima akaha ma sarakinyani paciente hupaha hospital toketua psua ya pran hasta hospital anja kamises ma isin pikista ya pran ukampach ma klinika kusa token koche ba ma markar huparuja hakirwa hikhata wa ya pranakitaina. Ya que tuena campi cancillería que se toque tu ayati sin ira aquí pan y bolivianos que pan a caru repatriación que toque apten japjani y Rusia marcatam. Gobierno que se encrena cao cana en chapjara aquí tata Fernando Serimedo jupaja. Haniu kun a cargo ukan ikans volvió a marcan jasasau hichaja sapjara aquí ukan perus haniu kun a casta protección política ux katokan y sapjuam. 5 minutos en que la cama y para que abrogación se aprueba decreto, a que el jato van a cautelar aquí ese decreto supremo 5676, ajuste de precios dice Lucaruja, a New Panacajo que ya os apcat se aprueba, antes de cena abrogación, pampa, ya seña pauca, a camacher se aprueba. La cuya canaca o campia que tuve una campi serante aquí punir aquí ya ni tuve una caja, marcana canja outja aquí puni o axan uxan agilat cuya canaca, y chaman ja, censo toquet para niñas o quisiera que ni un censo agropecuario, callanta ni usi o septiembre parcina, ucat ja quim sacal o hasta tunca pusi parcina catia tiñani, caucas con jamás taque o canaca sactapita taque o canaca, ucampi o campia que tuve una cajilat cuya canaca utjani o campi callanta para aquí ya ni.

0: انفورماتيبو قاماسا قاماسا وكي تشويه نيو قلان تراكي لاتكو لاكانا كبقين تشوينا كامبو كاماتا نيو بوني تونكا با يمنو تونكا ماكي بوايكي بان بسقال واتكي لاتكو لاكانا كي تشاهي تبرا كامبي سرانتانيا نيو سورو خاستا ماي ماي ماركاتي ناكاسكون كات خاتو كام هيك خاتا سيب خلاكين بي كونا تخو بنا كاروها اموية تتخا هي تشاهاستا ما كولا كارو إلابت كتاينا كخام ما حكاها اوتا مانتانيا كيس اكساتوقين او سورو كاماتوا ياتيسين وكات حانك اكي بوناس توح سورو الوات خاما اكا خانيا مسكات خطاو ساسين استا خوشن شوين اكا سكمات اتخاراكين وكات خام بارلاستان و هي تشاها وكساتوقين انبستيغاسيون سكونا كاسا هست ارتا بوني راكتيني هلات كولا كاناك وكات خام ما يني كولا كانيا وساسكياتان الابت ابخان هاني تشاو كاس ونحسر اكين واستا وبرو خامية تتخا حكا ويدا باقانيا تاكي هالو كام ناديا بيلير هو برو كما توسور الواخو لارت يلبت اويا بخلاكين خاكي لات كويلا كانا كيشا خوبا خام انترنادو كما كوي اسبيتال توقين خاكي كاتا سيسكاراكي كباش با تاكي ارمادو سيوا وكسا توقينو كما تاستا هو بروها يلبت اويا بخان تونكا بسقا بوليسياس خوبا نكاوشا هوني هبخاني سيوا كويلا كاروها كود تانياب كاما باش با بريسيدنتي رودريغو باسو باو كامات ما انبستيغاسيونو كاها خانس بان سراكي وحالو كامات انبستيغاسيونو كاها ترانسبرنتي اكساوستيبا سيوا تاقي بارلاوينا كارسوينا كونا بونيس كامتشتاينو كانا كاخانانيا باوسا سوا ارسوا يبخاراكي كوان بيرو سركي اوتوريدادس بيرتيننتي سيوا كي تينا كاسو كساتوكينو كاباش بانبستيغاسيون سكونا كسارايا بخيها خوبا نكاها ياتخاتا بخانيا باو خانات خانا ارسو بخانيا باو كساتوكين هاساساوسا بخاراكي وكاماتا كونا سو كساتوكين كاماتشا ويا بونيتاينا ساسينو كوان بيروسا solidaridad será que pit mamá bella el juparuja se voy a ir aquí con perú será que ujicha hasta kuna aquí pensa upan haka vida prespeña o aquí si se sabe su ayer aquí teina pues el presidencial José Luis Galvez upaja se voy a ir aquí ujicha ham pesca policías upan haka ukamat más resuardo ukaru juin habjana ira kata bella el juparu arun toqueru con perú será que ujicha ham y acá tuncan ira aquí wam chikuru tra chikan jawai habjan ukatja se apre ujilat kuliakana kuasuro tunga pesca contingente policial upan haka ukamat uñi habjan será que upaja كما مارو كما تان هوك أمبي نان كتشاوي ناكو تخانيا باتاكي بيلير خوبا هوسبيتال توقين هيتا خيك حتى سيراكي خوبا روح كيم سكوتي وا إلياب تاوي أبخطينا كون كاكي سو كارو كما لكي وان بارا باكي سا كوبي ان بارا باو كارو كما لكي ونيابون كون كاك أكي سو كايرا نانا كارو هل كما تفيسكا ليوك سنكرنا كاسا وي أبخراكي أكاباش با بروكتي لسكونا كاستي Apsoya tajeu será que pima ser cirugía de emergencia o campi víctima jupaja hasta muy uniski usiwa o campirus consciente y orientada será que iba a lukamat hichaja investigación o canajis arquipana fiscal eoxancrina caja y a titaja laquino a tata Fernando Serimedo a lukupaja ex pareja o camao será que pima mabeller jupan Nicha hakat kwa ya preocuparuja tentativa de feminicidio halukat hamhilat kulakana kukampirus será que iba detención preventiva Ukampi hichaja kepareña pausa sina, gobierno xangrena kaukamata sabjaraki akaja, pashpa investigación ukampeja, arctataniwa y haniraki ukitirusa, suit eta akanis y atratao en actoquen, saniraki ukamak hanik kenstaña patakuna nakasani ukanaka jutikanit, sakiwa arsua ya pjaraki tataboser wasuru sukamata kananchi wayaraki. Ima iwi nakajutjanwa, tataboser huparu sabjan kananchpana, tata serimedo jupaja, cargo caninti hanukaja hanicha gobierno taipinja. Kamsa waya presa de gobierno kusatoket pacha vocero jupaja sawayara kiutata Fernando Serimedo jupaja haniukuna kasta cargo kasutjiti siwa kaja cargo formal hayukama administración kusatata Rodrigo Paz kusatoket ukampirus hanera kiu juparuj kuna kasta protección política hayukas juparuja utjaniti sasawa sawayara kitaina akapashpa ciudadano argentino jupaj katkatukam hikatas kipanaka tentativa de feminicidio hayukusatoketa él siwa acá tataja haniukuna cargo uxa jupaja cargo ni kansa acá pa estructura estado taipin hasa saraki kuampirus saraki uxa asesor principal alukas ma tarjeta de círculo de redes sociales siwa ukana kukamuthi siwa pero haniu estructura estado taipin ha utikiti sasao tata vocero presidencial José Luis Gálvez jupaja iati awayaraki Cuán pirus cam será que si la tuya cana que será que uchichta tacer medio pahma colaborador cercano alukama hasta hayena para quien campaña electoral aluxatoquena tata Rodrigo Paz Juparu jaukatja asesoría puntual si ucas comunicación uxatoquen catocan alukaus esa osoyera que cuán pirus uchichta será que pi Acá es relación esporádica, si más juca pacha consulta que te pinche cancha la chin gobierno que se quieren a campi, juca que paja ya pacha geos, hasta upan acá se voy a para que juca tra may may actividades, hallucan a campisa, chicancho va a dejar a cuaj fuera del país, si pija ni un bolivia marcasan, hallucan gua, jalancho va a pichar fiscal, que se quieren a cárcel aquí gua, tata ser medus por los catra veja preo presunta comisión de delitos, tentativa de feminicidio. Hallo katua katroya preukamau hilat kulakanaka yatisis karakiuka hukampi yatrata tapan saprewa unga pagal kominuto na komaki paski peskalwa tilat kulaka 5 de la mañana 17 minutos radin chil papachita gutani yani
1: anchita gutani tani informativo amasa wakichawingi
2: Bolivia, Bolivia, adelante.
3: Gobierno Uxankirina Cajaps, Awayuama, Decreto Supremo número 5676. Ucaja Takarakiwa, Ucamana, abastecimiento de diésel, Utreña Pataki Marcasana. Ucampirusa Canain Tarakiwa, Kitina Cateja, grandes consumidores de diésel, Ucamapke, Cupanacaja, Altas Japaniwa, Tunga Kimsa, Calcone Bolivianos, Ucampi, Ucatrap, transportistas, familias particulares, Cupanacataki. Queja, 9 bolivianos con 80 centavos uca kiskaniwa zapalitro. Ucamana utkaña pataki a caja provisión de combustible. Uca pachparakiwa abastecimiento. Hanse kisiwina casa utkaña pataki maimaya surtidores uxanakana. Ucamana diésel. Ucaja taknir purtaña pataki aca Bolivia marcasa.